رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه

الحمد لله نحمده تعالى ونعبد إلا نعبد إياه مخلصين له الدين لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أرسل رحمة للعالمين نصلي ونسلم على الحبيب الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita ini menjadi komitmen kita kepada Allah untuk mengawali kehidupan kita di hari ini dengan lebih baik dan mendapatkan semua peluang kebahagiaan dan kesuksesan yang mampu kita raih. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الصحة والعافية وبارك لنا في أمورنا وفي عمرنا وفي حياتنا يا الله في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا وبارك فينا يا الله بارك في بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها واهد رؤساءها وأمراءها يا الله ليخفف حسابهم يوم القيامة يا أرحم الراحمين واهد علماءنا ليكونوا مخلصين لك الدين اللهم يا أرحم الراحمين بارك فينا وبارك في مؤسستنا هذه أخيار ومعهدي أميرة وبارك مؤسسيهما يا رب العالمين والعاملين فيهما يا أرحم الراحمين واجعل يا الله الطلاب والطالبات الذين يدرسون فيهما يا الله علماء مستقبلا مرضيين من عندك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه

عملكم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم

0: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه